شارك بالشرط الوحيد أن تكون سيارتك عدت بمواصفات رياضية. الحدث هذا حيكون يوم 30/9/2022 اللي يوافق يوم الجمعة في باركي مول أوف بلازي. كونوا في الموعد. نادي جريمة سيارتك.